الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: fire, the ring of fire.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حقيقتنا على موجاتنا فكرة معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مرت، هي قصة اليوم. بعد غير مفهوم الصباح، تجمع أفكارك، تفتح خطك وتخليك تدي يومك طاقة وأمل. الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، من الحرم الجامعي، الأحداث، النشاطات، نسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف الأشياء ونحكيها بعربي.

كل يوم حد وثلاثاء وخميس من الثانية إلى التاسعة صباحا من أي وايب أم 101.5 عربي بدم مختلفة كل صباح. I hear train to come.

تعرف أن الضوء من حولك ممكن يغير يومك بالكامل؟ هذا الضوء الطبيعي ينطيك نشاط وينطيك يقظة، ينطيك طاقة ويزيد من تركيزك. الإضاءة الخافتة تساعدك أنه تسترخي وتخلي أجواء العمل ممكن تكون أكثر راحة، أما الإضاءة الخاطئة فرح تأذي عينك وتأثر سلباً حتى على المزاج والنفسية. والمهم أنه تختار مصدر الضوء المناسب إذا كنت بمكتب، بغرفة، وإذا كنت بالخارج، لأن هذا رح يأثر على إنتاجيتك وعلى شعورك بالنشاط وبالحيوية.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الهاتف صار رفيق إلنا بكل مكان، لكن نصيحتنا إنه ما تلمس هاتفك أول ما تقعد من النوم، لأن لما تستيقظ راح يكون الدماغ بحالتي موجات ثيتا وألفا، وهم الحالتين اللي بيهم يكون أكثر قابلية للبرمجة. فتصفحك للهاتف يؤدي لإغراق دماغك بارتفاعات مفاجئة من مستوى الدوبامين، وهنا راح ينطيك إشارات بالتوتر، فتبدي يومك بردود فعل تلقائية بدل من التفكير الواعي. I got a song filled with shish for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream off, screw you when it talks to you like you don't belong.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أصوات هواية نسمعها خلال اليوم، بس أكثر صوت تسمع يومية هو صوتك الداخلي، فإذا كان سلبي راح يتعبك هواية حتى لو كل الأمور ماشية تماما. أما إذا كان إيجابي فراح يعطيك طاقة عالية تكمل حتى لو الضغوطات أكثر من تحملك. نصيحتنا أنه تراقب شلون تحكي ويا نفسك، وخلي هذا الكلام دائما إيجابي ومتفائل مثل كلامك لصديق أنت تحبه 100%.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الكاريزما مو بس جمال أو حضور، هي قدرة على جذب الناس وترك أثر إيجابي بكلماتك، بتصرفاتك وبطريقتك بالتعامل. وأساسها يكون الشخص واثق لما يتحدث بهدوء ويتقبل نفسه ويتواصل بطريقة حلوة ويا الناس من خلال الاستماع، الابتسامة والنظر بثقة. ولا تنسى أن الأخلاق والاحترام هي أساس الكاريزما، والتفاؤل ونشر الأمل بين الناس من الأشياء اللي تجذب الكل إليك. فالكاريزما هي مهارة مكتسبة تتطور بالوعي الذاتي وبالتدريب، وبيها ممكن أي شخص يصير مؤثر ويترك أثر طيب بالمجتمع.

انتبه أنه يدفعك الغضب لتهديد شخص بالهاتف أو أمام الناس أو بأي وسيلة كانت، لأن هذا يعتبر جريمة جنائية وتحاكم عليها، وهذا اللي بينت المادة القانونية 430 431 432، وتوصى عقوبتها للسجن لسبع سنوات. والعكس، إذا أحد هددك بأي طريقة كانت عبر الهاتف أو التواصل الاجتماعي بالبرامج كافة، فلا تسكت واتجه للقضاء أو اسند نفسك بمحامي يحميك أو يحمي حقوقك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أحلى شيء بالعراقيين كرمهم ونفسهم الطيبة بالأكل. وما دمنا نتحدث عن المائدة العراقية فيأخذنا الحديث للمطبخ العراقي اللي هو عامر بمختلف الأصناف والأطباق اللي ترجع أصولها الآلاف السنين. وما نتعجب من هذا لأن بلاد الرافدين قدمت للعالم أقدم مصفات الطبخ لما عثروا بأرشيف جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية على 3 ألواح كتابة مسمارية قديمة يرجع تاريخها 1750 قبل الميلاد، وتوضح مجموعة كبيرة من وصفات الطعام بعضها حي لهذا اليوم بالمطبخ العراقي مثل التشريب وخبز العروق. واعتبروا هذه الألواح هي أقدم كتاب للطهي بالعالم كله.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: لوحدي.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قفلت باب البيت وطلعت متوجه لشغلك، أو حتى قفلت السيارة ونزلت للمكان اللي تريده ورجعت مرة ثانية حتى تتأكد. وهذا يصير ويانا أكثر من مرة. تعرفون ليش؟ لأن هذا التصرف ممكن تعتبره زائد عن الحد، بس هو ينطي للشخص شعور بالطمأنينة والأمان. فالنسيان وارد، وإعادة التحقق تمنع القلق اللاحق اللي ممكن تمر بيه. ورغم أنه هي عادة غريبة بنظر البعض، بس هي سلوك شائع جداً عند مختلف الناس.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: أغلبنا يتذكر القصة اللي تربط بين الكذب والخشم اللي يطول، مع كل كذبة ياخذ طول أكثر، وهذا ضمن بينوكيو. بس بالحقيقة إنه أكو شيء علمي ارتبط بهذا الموضوع، مو بطول الأنف وإنما بدرجة حرارته. فالكذب يسبب ارتفاع لحرارة الأنف، لذلك اعتبروا أنه اللي يلمس الأنف أثناء الحديث هذا دليل على أنه دا يكذب. ومثل ما هو الكذب ارتبط بالأنف لهذا السبب، أيضا ارتفاع درجة الحرارة ارتبط بهذا السبب. فهنا ننتبه أنه أكو علاقة بين الكذب والأنف.
1: Lost in emotion, mama's youngest. Trying to navigate life without my compass. Some experience death and feel numbness. But not me, I felt it all and couldn't function. Seeing you that day, telling you my plans, but I was leaving you that day. It was in God's hands. Yeah, it was at Elon's, waiting to get with me. On my way to Texas, that's when Virginia hit me. And I realized in that instant, our last conversation, you was against it. Told you I was going to Turks for Thanksgiving. I heard what I wanted to hear, but didn't.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

هذه الحياة بها هواية من المفاجآت، فضروري أنه نكون واعين ويقظين لكل لحظة نمر بيها. فاليقظة يعني تكون واعي باللحظة الراهنة، تكون واعي بمشاعرك بأفكارك حتى جسدياً للعالم اللي يدور من حولك. وممكن تتعلم أساليب اليقظة لجانب أساليب الاسترخاء، يعني حتى تكون إيجابي دائماً ومرتاح نفسياً، لأن بهذه الطريقة راح تقدر تحكم مشاعرك تجاه الحياة على أساس يومي، وتقدر تغير طريقتك وتواجه التحديات.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

نحافظ على سلامتك أولاً، سواء كان بالبيت، بالشارع أو حتى على الإنترنت، واتخذ إجراءات بسيطة مثل الحذر لما أنت تسوق أو تتوخى الأمان بالتعامل ويا الآخرين وحتى بحماية بياناتك الشخصية، فهذا رح ينقذ حياتك ويحمي مستقبلك من مشاكل كبيرة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من أفضل النعم اللي موجودة بجسم الإنسان العظام، فهذه العظام هي قوية مثل الفولاذ بالنسبة لحجمها، لكن بنفس الوقت هي خفيفة ومرنة. ونخاع العظم ينتج ملايين الخلايا الدموية يومياً، فحفاظك على عظامك بالتمارين المنتظمة وتناول الكالسيوم وفيتامين دي هذا رح يخليك مستمتع بصحتك لفترة أطول.

0: This is me.
1: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.